أجرنا من الظلم والكفر، أجرنا من الظلم والكفر، وسعينا روضة جديدة أجرنا من الظلم والكفر.

ده بسم الله نور القلوب لساس إيماننا أصلة الهادي شفيعنا زيد بن عدنان الله أكبر سلاح المجاهدين زيادنا تنصر جيش حرير